0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي مساعود
2: تلتي مانغون نمي يوليبين ايوانيتي ميمرسوك نو ياقاللوني سيقيني لغتاقسي ناللوني ولوكوت عفنق بياسوني كونو كلو سيسا مانيكي يساناتين نقاقبوك أنو راكو ياسيك سيكون تيمو ميتري عفنق بيان سوتونغانو تسوكا سوسقاق تسا
1: بيرو سيكن فنوك
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلس ميكيلي ما ساعود
2: تلتي مانغون نمي يولي بينا يوانيتي ميمرسوك نويا قاتلوني سقني لغتاقسي نالوني ولوكوت عفنق بياسوني كونو كلو سيسا مانيكي السنغتين نغاقبوك أنو راكو ياسيك سيكون تيمو ميتري عفنق بينا سوتونغانو تسوكا سوسرق تسا
1: بيرو سيكن فنوك
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.